0: ما انا كوني عندي يلا ياي بود ياي بود
1: جون بلاك
0: جون بلاك
1: شو على بود جمالة
0: وكاتو على بود شيء كسينريلا كاتو على بود باو وامو لوني لين ماتين ما امون كرما وابتي
1: اوكي
0: كنا جيه بور مالانا مو بوي يو جاملو اندو نانيه كون نفوي با
1: وماتك انجلا لا Hello. Hello.
2: Yeah. Akoye baba kam.
1: Boye ba.
2: Tik ko per to ma sa tigi ba pa mun kan.
1: O wi nya mun.
2: Ha me te ka kwa nya ba na sara ya boru izi gumpa mon.
1: Gumpa mon.
2: Eh izi.
1: Okay.
2: Ara kwa.
1: O matak. All right. Last caller for now. Hello.
3: Hello baba. Ana la yu landa. Kwa ni bole ni kwa.
1: Na kwa mwenye wa?
3: Nekapiri.
1: Nekapiri.
3: Elkwea.
1: Apuwa ya.
3: Kwa hivyo jama? Baona kia njofi. Ya gigba liru jera.
1: Okay.
3: Ya neno bae.
1: Apuwa. Let's talk, take song number... We take song number four, then... I mean number three, then number two. Redo kiri yo bonus.
4: Number three. Number three.
5: Karana vedo minna kenale Koptek